0: امشي بود نايم يا ماما كانت تا للشاورما اسمحوا ما تنكو
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حز ما انت بتعرف وحياة عبوي حلفون طريقة برسوم شلخاء أخسي وطلو أحمد عوت وحياة عبوي يوم يوم الدين
0: منشور
2: آه.
0: مكرة
2: أنت ما أخبط لك مكرة أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يودي يا شاتة سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة عبوي حلفون أخسي لك أنت نايم أحد أحد بزقود تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياة راكل في نيحو تشايم كانت يوتو ياشني عيش الحجاج
0: حجاج أنا
2: مكير وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين مزرون شليل عسبيسك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يسلي زلول ولك فرص وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير رايكم ومع برحة صياح يا
0: أبو يا يوم يا مدين أما المنشرة يا سيو حلفونه بندب عتسبني بش المنطة متعسك
2: أنا يعني لو عتسبني
0: أنت عتسبني أخشاب أنا رويشة عتسبني أما أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كما أنا خريزة أنا أنا كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت جمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مش شرفت
0: حلفون